أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور

الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

قتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: ويكتور

0: في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: صفر 6 5 800 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
4: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
3: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.
7: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
8: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير.

لَعَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

0: العظيم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: لينكن كو زيرو 6 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكن كو زيرو 8 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكن كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكن كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكن كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا. أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
5: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
6: وكتار كتار لو صاروا كتار للكار، كل كار في شيخ الكار. الريف مش يعني أي رغيف ولا أي

0: الان بلا لحظ لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير اي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065 60 49.

آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أملجينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن، الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير اي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة هايبريد المميزة لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي

0: سلسة. يوولت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا. من أرض الخ...

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية.

0: بكم.
1: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك جامعة العلوم التطبيقية الخاصة جامعة أردنية بحضور دولي وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً جامعة العلوم التطبيقية الخاصة لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة للاستفسار 065-60-49
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا دخل أعلى رحلات أكثر زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص فرصتك تبدأ الآن لا تنتظر وابدأ رحلاتك جوجو سارع بالتحرير الآن للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500
3: زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

عاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذت

فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

0: العظيم.
1: الحادية عشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: الآن بلا عص لهش اللعب.
5: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكتر.
7: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة.

0: التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيداً من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ستينج نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
2: من أرض الله.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا عصر لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا

0: في الأردن، حمله الآن.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي شكرا على ثقتكم بنا

0: ننتقل الآن مستمعين الكرام وإياكم مباشرة لنقل صلاة وخطبة الجمعة من مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: أيها الأخوة في الله، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الجمعة ويرفعه فضيلة الشيخ حسين ضيف الله الحراني.
2: الله أكبر الله

0: اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا رب. وأنت القائل دعوني أستجب لكم يا رب في هذا اليوم الكريم وفي هذه الساعة المباركة، ندعوك يا رب بما دعاك به عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بدعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا واعف عنا وارزقنا واجبرنا واسترنا وارفعنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت يا رب. نسألك في هذا اليوم الكريم صحة في الجسد وبركة في العمر وسعة في الرزق وزيادة في الدين، نسألك يا الله توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت، نسألك يا الله أمانا من العذاب وعفوا عند الحساب يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا محروما إلا رزقته. أيها الأخوة والأخوات، وفي هذه اللحظات أرى فضيلة الدكتور محمد بن فرج مشرف وخطيب مسجد الملك حسين بن طلال طيب الله ثراه يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا ورائدنا وحبيبنا وطبيبنا محمد رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، وعلى آلك وأصحابك وذريتك ومن تبعك ونهج نهجك بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم ونفسي من مخالفة أمره ونهيه، ولتخشع القلوب ولتخضع الرقاب لقوله سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، فإني أستفتح بأصدق الكلام وأعظم الأقسام التي أقسم الله تعالى بها، والله يقسم بما شاء من مخلوقاته، فقال سبحانه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قسم عظيم من رب عظيم، جوابه بحق نبي عظيم، وهو حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ما ضل صلى الله عليه وآله وسلم وما غوى. يقول إمام التفسير الإمام القرطبي رحمه الله: ما ضل صاحبكم، أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي ما حاد عن الحق، وما غوى، ما قال باطلا قط. ثم يقول القرطبي: وهذه الآيات تدلل وتؤكد على أن السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كالوحي تماماً، أي القرآن، من حيث الوجوب بالعمل وانتهى الاقتباس. حديثنا اليوم أيها الأحبة عن سنة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، عن مكانتها في الإسلام، وعن فضلها على أهل الإيمان. فالسنة بتعريفها الموجز: كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والتقرير معناه أن يسكت عن حادثة أمامه صلى الله عليه وآله وسلم، فسكوته تشريع وسنة، لأنه لا يسكت على باطل صلى الله عليه وآله وسلم. مكانة السنة أيها الأحبة، قال العلماء: السنة الشريفة مصدر من مصادر التشريع في الإسلام،
مصدر. نقول هذا أيها الأحبة في زمان خرج علينا بعض المغرضين والمغررين يقولون لنا وللناس ما لنا وللسنة، رجال كتبوها يكفينا كتاب الله. العبارة ظاهرها الحرص على الإسلام، وهي أكمة، وباطنها الخداع والتضليل والدمار. عبارة الظاهر إنها جميلة، يكفينا كتاب الله، وكأن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كان قد استمع إليهم بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم فرد عليهم، واستمع كيف رد عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته، يعني متريح مش عارف راسه من رجليه، مش فاهم. يقول: يكفينا كتاب الله. كتاب الله بيننا وبينكم، وهو يحدث بحديثي، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إنه أن الله عز وجل حرم ما حرم رسوله وأحل ما أحله. فالعبارة هذه يكفينا القرآن، هذه لها جذور ولها أهداف واضحة كالشمس في رابعة النهار لا تنطلي على مؤمن حريص. نقول لهؤلاء: فاتكم أن تعلموا علاقة السنة بالقرآن. كم هي العلاقات ما بين السنة والقرآن، وكيف لو أخذنا بقولكم كيف نهدم الإسلام. إخواني، العلاقة ما بين القرآن والسنة على أكثر من صورة. الصورة الأولى أن السنة جاءت في غالبها تؤكد وتؤيد ما جاء في القرآن، يعني إثراء زيادة. فعلى سبيل التمثيل لا الحصر، لأن أغلب السنة جاءت تؤكد على ما في القرآن. الله عز وجل أمرنا بالإخلاص إليه، قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ليأتي الحبيب في الصحيح يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا تأكيد على معنى في القرآن. وهناك سنة جاءت تشرح وتبين وتوضح وتكشف ما أبهم في القرآن، وهو الأهم والأخطر. ونضرب على ذلك أمثلة سريعة لضيق الوقت. الله عز وجل قال: وأقيموا الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ التكبير، الركوع، السجود، التسبيحات، الأذكار، السلام، هذا ليس في القرآن. كيف تقولون يكفينا كتاب الله؟
ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وآتوا الزكاة فقط. الأنصب، المقادير، الأنواع، ما نعرف إلا ما جاء في توضيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأتم الحج والعمرة لله، كيف تحج؟ قال: خذوا عني مناسككم، فحجنا كحج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك علاقة أخرى أيضا ما بين السنة والوحي، وهو أن السنة جاءت بما لم يذكر في القرآن أبدا. ما إله ذكر في القرآن. ومنها حرمة لحوم الحمير الأهلية. لحوم الحمير لو عرضناها على القاعدة القرآنية لكانت مباحة، ليس مفترس، ليس له ناب، ويأكل الأعشاب تماما كالأنعام. لكن الذي حرمها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، هذا في السنة ليس في القرآن. إذن ماذا تتخيلون لو أننا أصغينا إلى أولئك المغرضين فألغينا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ مصيبة، كارثة. لهذا نقول لهم: اعلموا يا من تقولون بالقرآن وتتخذون القرآن مصدرا ومرجعا لكم، أما علمتم أن الله بكتابه العزيز أمرنا أن نرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل لله طاعة وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم طاعة مستقلة، أما أولي الأمر فطاعتهم تابعة لطاعة الله ولرسوله. ما قال وأطيعوا أولي الأمر، وأولي الأمر تابعة. نعم، الله عز وجل هو الذي أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه إخواني مكانة السنة، هذا هو فضل السنة على المسلمين والمؤمنين. بيّنت وشرحت لهم كيف يتعبدون الله تعالى كما شاء هو. وأقول قولي وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.

الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيب قلبي محمد خير البشر. ما التفتت عين وما سمعت أذن بخبر، عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله ومن سنة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم التي تعلمناها منه أن نكثر من الصلاة عليه، وهو الذي أخبرنا أنها تكشف الهموم وتغفر الذنوب وترفع الدرجات عند الله عز وجل، وهو الذي أخبرنا أن لا ننسى تلاوة الملك، سورة الملك، فإنها منجية من عذاب القبر وتأتي شفيعة لصاحبها يوم القيامة، وسن لنا أن نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهي سلاح المؤمنين عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه وثنى بملائكة قدسه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد، كما صلَّيت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارِك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، يا ربنا إنك حميدٌ مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ضالًّا إلا هديته، ولا مظلومًا إلا قصمته، ولا ظالمًا إلا قصمته، ولا مظلومًا إلا أعنته ونصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك بها رضا ولنا بها صلاحٌ إلا يسَّرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من أنزلت إلينا الإسلام من غير أن نسألك، نسألك يا الله أن تنزل فرجك ورحمتك ونصرك على أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونسألك يا الله أن تحفظ بلدنا الأردن بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظ قيادته وأهله، أرضه وسماءه، بره وبحره، ماءه وهواءه، جيشه وأمنه، ومن حل عليه ضيفا. ونسألك يا الله فرجا قريبا عاجلا لأهلنا في غزة وفلسطين، اللهم فرج عليهم ما هم فيه يا الله، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا الله واهدِ ملك البلاد لما تحب وترضى، وولي عهده الأمين الحسين، إنك سميع المجيب وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: دائما لا إله إلا الله. استقيموا وجهوا قلوبكم إلى الله واستحضروا عظمة الله في القلوب وسدوا الخلل. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق

أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا

فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات المباركات. الصلاة.

السلام عليكم ورحمة الله.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من سيرة صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أزواجه الطاهرات، ونتابع الحديث عن السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.

ولما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من الأربعين من عمره الشريف بدأت تباشير النبوة وإرهاصاتها تلوح في أفق حياته. الله عز وجل حكيم، وربنا عز وجل مربي، فلو أن النبوة جاءت فجأة، لو جاءه جبريل فجأة من دون مقدمات من دون إرهاصات، ربما لم يحتمل قلب النبي صلى الله عليه وسلم الوحي أول مرة. ولكن نحن الآن مع مقدمات، مع تباشير، مع إرهاصات، هذه من شأنها أن تمهد للوحي الذي هو عماد ديننا القويم. روى ابن سعد عن برة بن أبي قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بيتا. يعني يجب أن تعلموا طبيعة الحياة التي عاشها النبي، أو يجب أن تعلموا خشونة الحياة التي عاشها النبي. يعني كان إذا أراد أن يقضي حاجة لا بد أن يذهب إلى مكان بعيد بعيد حتى لا يراه أحد، حتى لا يرى بيتا، من أجل قضاء حاجة. لم تكن الحمامات قد عهدت في البيوت. كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بيتا، ويفضي إلى الشعاب وبطون الأودية من أجل أن يقضي حاجته. قال: فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال له: السلام عليك يا رسول الله. يسمع صوت: السلام عليك يا رسول الله. كان يلتفت عن يمينه وعن شماله ومن خلفه فلا يرى أحدا. هذه أولى تباشير النبوة، صوت يلقى في أذنه أن السلام عليك يا رسول الله، دون أن يرى أثرا أو أن يرى أحدا. يؤيد هذا ما جاء في الحديث الصحيح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. نسمي هذا شفافية، يعني الإنسان كلما اقترب من الله عز وجل رأى ما لا يراه الآخرون، سمع ما لم يسمعه الآخرون، أحس بما لم يحس به الآخرون، شعر بما لا يشعر به الآخرون. هذه الشفافية ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. كان عليه الصلاة والسلام يخطب على نخلة أو على جذع نخلة، فلما صنع له أصحابه منبرا وانتقل إلى المنبر حن إليه جذع النخلة، فكان عليه الصلاة والسلام يضع يده عليها تكريما لها. هل عندك هذه الشفافية؟ دخل إلى بستان أحد الأنصار، رأى جملا، فلما رآه الجمل حن وذرفت عيناه وصار يبكي، فدخل عليه الصلاة والسلام وأمسك برأس الجمل ومسح زفريه وقال: من صاحب هذا الجمل؟ فلما جاءوا بصاحبه هو فتى من الأنصار، قال: يا فتى، ألا تتقي الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إليه أنك تجيعه وتدئبه. كأنه يفهم على الحيوان، كأنه يسمع كلام الحيوان، كأنه يشعر على الجماد. أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي وأسلم عليه. فقالت السيدة خديجة:

إن أول بشارات الوحي، إن أول بدايات الوحي أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا سار ما من حجر إلا يقول له السلام عليك يا رسول الله. لكن سبحان الله، الحكمة التي ما بعدها حكمة، أن هذه الزوجة آتاها الله من العقل ومن النضج ومن بعد النظر ومن سعة الأفق ومن قوة القلب الشيء العجيب. كان عليه الصلاة والسلام يخشى على نفسه، ما هذا الذي أسمعه؟ لا يرى أحدا، يعني واحد لو سمع صوت ولم يرى صاحبه يعني يضطرب. فكان عليه الصلاة والسلام حينما تعرض له هذه الحوادث الغريبة الخارقة للعادة تثير في نفسه شيئا من القلق والخوف، ويصبح محتاجا إلى شخص يثق به يبسه ما يجده. الله عز وجل ماذا قال؟ قال ربنا عز وجل، قال ومن آياته أن جعل لكم، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الإنسان بحاجة ماسة إلى شخص يبسه وجده، يبسه قلقه، يبسه تساؤله. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى البيت ويحدث السيدة خديجة بما يشعر به. والسيدة خديجة رضي الله عنها كانت أقرب الناس إلى النبي روحا وجسدا، فهي أهله وسكنه، فهي أهله وسكنه وأنس روحه ونفسه رضي الله عنها. وقد ذكرت بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قد حدثها بما يعرض له. روى ابن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا خديجة إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، لقد خشيت أن أكون كاهنا. قالت إن الله لا يفعل ذلك بك، إنك تصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتصل الرحم. أيها الإخوة، أنا أشعر بحاجة إلى وقفة متأنية عند هذا النص. السيدة خديجة هل جاءها وحي؟ لا. هل كان الحق معروفا قبل بعثة النبي؟ لا. طيب كيف عرفت أن هذا الذي يصدق الحديث ويؤدي الأمانة ويقري الضيف ويحمل الكل أن هذا الإنسان لا بد إلا أن يكرمه الله، ومستحيل أن يفعل الله به شرا؟ ما هذا؟ من أين جاءت بهذا النص؟ أو من أين جاءت بهذه الحقيقة؟ من الذي علمها إياها؟ أين سمعت هذه الحقيقة؟ من الذي أخبرها بها؟ قالت له يا خديجة، قال لها يا خديجة إني أرى ضوءا وأسمع صوتا، لقد خشيت أن أكون كاهنا. قالت إن الله لا يفعل ذلك بك، إنك تصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتصل الرحم. الجواب هذه هي الفطرة، هذه هي فطرة كل إنسان على وجه الأرض. جبله الله جبلة عالية، خالق هذا الكون لا يفعل شرا بإنسان صادق، بإنسان أمين، بإنسان محسن، بإنسان كريم، بإنسان منصف. إنك تصل الرحم، إنك تحمل الكل، إنك تعين على نوائب الدهر، إنك صادق، إنك أمين، ما كان الله ليفعل بك ذلك. طيب نحن
ماذا نستفيد من هذا النص؟ وهذا النص يهمنا كثيرا. يعني أنت أيها الأخ الكريم، إن صدقت مع الناس، إن كنت أمينا، إن كنت منصفا، إن كنت رحيما، إن كنت بارا بوالديك، إن كنت محسنا إلى جيرانك، إن كنت كريما مع من يزورك، ماذا تنتظر من الله عز وجل؟ الفطرة تقول ينبغي أن تنتظر من الله كل خير، ينبغي أن تنتظر من الله كل نصر وكل تأييد وكل عطاء وكل تكريم. رب محمد ربنا، وإله محمد إلهنا، والذي خلق محمدا هو الذي خلقنا، وقوانينه هي سننه هي. يعني أنت أيضا أصدق وكن أمينا وكن نصوحا وكن بارا وكن منصفا وكن رحيما، وينبغي أن تنتظر من الله كل خير، ينبغي أن تعلم علم اليقين أن الله لن يضيعك، ينبغي أن تعلم علم اليقين أن الله لن يخذلك، لن ينالك بسوء، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر، ما كان الله ليفعل بك ذلك. هذا كلام السيدة خديجة رضي الله عنها. إذن لحكمة بالغة بالغة جعل الله هذه الزوجة ذات القلب الكبير والإدراك العميق والصدر الواسع وقوة التحمل، كانت سكنا للنبي وعونا له ومثبتا. فيا بربكم أيها الإخوة، هل تظنون أن هذه المرأة بهذه الأخلاق وهذا النضج يعني تعد أقل من الرجل؟ المرأة لها عند الله شأن كبير، لذلك في بعض الآيات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والتائبين والتائبات والصابرين والصابرات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لماذا ذكر المؤمنات والصائمات والمسلمات والصادقات؟ ليبين الله لنا أن المرأة في شأن التكليف مساوية للرجل تماما، تكليفا وتشريفا ومسؤولية. حقيقة من أدق كلمات هذه السيدة هذا الكلام الذي ينبع من الفطرة، من الفطرة، ما كان الله ليفعل بك ذلك. يا خديجة إني أرى ضوءاً وأسمع صوتاً، لقد خشيت أن أكون كاهناً. قالت إن الله لا يفعل ذلك بك، إنك تصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتصل الرحم. يعني هل يصح أن نقول وراء كل رجل عظيم امرأة؟ هذه مقولة قالها بعض الحكماء، أحياناً ترى أنها تصدق على بعض البيوت. نعم. الآن انتقلنا إلى مرحلة ثانية، أول بشائر الوحي، أول إرهاصات الوحي، أول التمهيدات للوحي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى حجراً قال السلام عليك يا رسول الله فقط، يلتفت النبي يمنة ويسرة فلا يرى أحد، قلق وخاف على نفسه أن يكون كاهنا، عرض هذا على السيدة عائشة، السيدة خديجة، قالت له لا، إنك تفعل كذا وكذا وما كان الله ليخزيك أبدا. وفي الكلام له عدة روايات، في رواية والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا. واسمحوا لي أيها الإخوة
أن أقول لكل شاب في مطلع حياته: كن صادقاً، وكن أميناً، وكن منصفاً، وكن محسناً، وكن ورعاً، وكن مطيعاً، ووالله لا يخزيك الله أبداً. لا يخزيك الله أبداً، لا في زواجك، ولا في عملك، ولا في مستقبل أيامك، ولا في صحتك. الله جل جلاله يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً؟ لا يستوون. أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا؟ الآن دخلنا في طور جديد، ثم ابتدأ الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصادقة، كما جاء في الحديث الشريف الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وأحياناً الإنسان لتكريم الله له يريه رؤيا صادقة، رؤيا واضحة، رؤيا لا تحتاج إلى تفسير. كلما اتضحت الرؤيا وكلما أصبحت واضحة المعالم، هذه الرؤيا من الله عز وجل، وهي نوع من الإعلام المباشر. إذا أراد الله أن يعلمك إعلاماً مباشراً، إذا أراد الله أن يطمئنك، إذا أراد الله أن يكرمك، إذا أراد الله أن يلقي في روعك شيئاً، ماذا يفعل بك؟ يريك رؤيا صادقة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. وقد تكون الرؤيا الصالحة بشارة، وقد تكون لفت نظر أو تحذيرا. كان عليه الصلاة والسلام يسكن إلى هذه السيدة المصوم ويرتاح لها ويطمئن لها، وكان يبثها بعض أحزانه، وكان يسألها أحياناً. كلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا قصها على السيدة خديجة رضي الله عنها، فتثبته وتبشره. يعني في نساء تعد المرأة أحياناً ركناً من أركان الأسرة، وأحياناً تعد عبئاً على زوجها. رأى عليه الصلاة والسلام مرة في منامه أن سقف بيته نزعت منه خشبة، وأدخل فيها سلم من فضة، ثم نزل منه إليه رجلان، فأراد أن يستغيث فمنع من الكلام، فقعد أحدهما إليه والآخر إلى جنبه، فأدخل أحدهما يده في جنبه فنزع ضلعين منه، فأدخل يده في جوفه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجد بردهما، فأخرج قلبه فوضعه على كفه، فقال لصاحبه: نعم القلب قلب رجل صالح. فطهر قلبه وغسله، ثم أدخل القلب مكانه ورد الضلعين، ثم ارتفعا ورفع سلمهما فإذا السقف كما هو. أي رؤيا؟ يعني الله عز وجل يعتني بهذا النبي عناية فائقة. ألم يقل الله عز وجل في بعض الآيات الكريمة: واصطنعتك لنفسي؟ ألم يقل الله عز وجل: فإنك بأعيننا؟ هذه سماها العلماء إرهاصات. حينما يأتي الوحي هناك تمهيدات، والإنسان إذا اتصل بالله عز وجل يطهر الله قلبه. هذا شيء. المؤمن إذا اتصل بالله اتصالاً عميقاً طهر الله قلبه من الحقد، من الغيرة، من الكبر، من العجب، من الأمراض المهلكة. فالقلب الطاهر هو أثمن رأس مال يملكه الإنسان. والدليل قوله تعالى:
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والإنسان أحيانا بإقباله على الله يطهر الله قلبه. هذا التطهير جاء بشكل مجسد، أن ملكا نزلا من سقف الغرفة، نزعا قلبه، غسلاه وأعاداه إلى مكانه وطهراه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تطهير القلب هكذا يكون، اتصالك بالله هو سبب تطهير قلبك. هذا إرهاص من إرهاصات النبوة. نذكر هنا قول السيدة عائشة حينما سمعت هذه الرؤيا التي قصها عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: أبشر فإن الله لا يصنع بك إلا خيرا، هذا خير فأبشر. أرأيتم أيها الإخوة إلى التمهيد كيف أن الله جل جلاله يمهد لهذا النبي الكريم الوحي عن طريق الرؤيا الصادقة، وعن طريق أن يرى نوراً وصوتاً دون أن يرى شيئاً، وعن طريق السلام عليه بالرسالة. طبعاً شق صدره هو من إرهاصات النبوة، وقد وردت به أحاديث صحيحة. أما أن نفهم شق الصدر فهماً آخر، من أن كل قلب فيه علقة سوداء، الملكان نزعا هذه العلقة من صدر النبي فصار نبيا. هذا الفهم أن كل إنسان لو شق صدره ونزعت منه العلقة السوداء وهي حظ الشيطان منه صار نبيا، هذا كلام مرفوض ومضحك. لو صدقنا بهذا التفسير لما كان من قيمة لهذا النبي، هو إنسان عادي ولكن نزعت منه هذه العلاقة السوداء. وأي إنسان آخر يقول لك: أنا لو نزعت مني هذه العلاقة لكنت نبيا. هذا تفكير وتحليل ساذج مرفوض. إلا أن شق الصدر وتطهير القلب معنى شريف أراد الله أن يمهد به الوحي الذي سينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى حينما قال وهو لا يزال صغيرا قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ماذا نسمي؟ إن قلنا هذه معجزة، المعجزة تكون لنبي آتاه الله رسالة. المعجزة تكون لنبي آتاه الله رسالة فهو يتحدى بها. أما أن يقول مولود صغير ولد لتوه إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، هذا ليس معجزة، هو خرق للعادات. ولكن العلماء علماء العقيدة سموه إرهاصا، يعني بشارات مبكرة للنبوة. وهذه الرؤية أن ملكين نزلا وغسلا قلب النبي أيضا هذا إرهاص من إرهاصات النبوة. استمرت مرحلة الرؤية الصادقة ستة أشهر، وكانت رحمة الله تعالى قد عمت هذا البيت الكريم، لأن هذه الرؤيا الصادقة كما قال علماء السيرة فيها توطئة لنزول الوحي عليه يقظة. هذا في المنام، رأى في المنام كذا. وقد حبب الله تعالى إليه في أثناء هذه المرحلة الخلوة بنفسه والعزلة عن الناس. أخواننا الكرام، لا بد لك من خلوة مع الله،
أن تكون مع الناس دائما هذا يبعدك عن الله عز وجل. لا بد من خلوة مع الله، ولا بد من شحنة روحية مع الله. فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في غار حراء الليالي ذوات العدد، وكل إنسان بإمكانه أن يصلي الفجر وأن يذكر الله وأن يتلو القرآن وأن يناجي وأن يستغفر، هذه خلوة مجزأة. النبي عليه الصلاة والسلام حببت إليه الخلوة مع الله. ألم يقل أحد العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي خلوة، إبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. يعني لا بد لك من خلوة مع الله، لا بد لك من وقت تناجي فيه ربك. حدثني أخ كان بالحج، قال لي: تمنيت يوم عرفات أن أخلو بنفسي مع الله. أنا جالس في الخيمة مع أناس كثيرين يتحدثون في شؤون الدنيا، فلا بد من أن أستمع لهذا أو لذاك، وكأن هؤلاء الذين كانوا معي كانوا حجابا بيني وبين الله. قلت له: لما لم تذهب إلى خارج الخيمة وتجلس في مكان تناجي الله فيه وأنت في أشرف أيام حياتك يوم عرفات؟ يعني الخلوة تشحنك، الخلوة تجعلك تتصل بالله عز وجل. إذن حبب الله إليه تعالى الخلوة بنفسه والعزلة عن الناس. والعلماء قالوا: الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. يعني في إنسان ما عنده إمكانية يجلس وحده أبدا، دائما مع الناس، يتحدث ويستمع ويعلق ويسأل ويجيب ويلقي بعض الطرف، أما وحده يمل. المؤمن يأنس بالله وحده. فكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى غار حراء. إن شاء الله الله عز وجل يكرمكم بزيارة بيت الله الحرام حجاً أو عمرة. اذهبوا إلى سفح جبل النور وانظروا الشاب الجلد الرياضي الذي في ريعان شبابه لا يستطيع أن يصل إلى غار حراء إلى جبل النور في ظاهر مكة إلا بين ساعتين أو ثلاثة من الجهد الجهيد، والطريق هكذا جدار. يعني قلت: سبحان الله، كيف كان عليه الصلاة والسلام يصعد إلى هذا الغار؟ لو أن الإنسان صعد إلى هذا الغار وجلس وحده، والله في وحشة لا تحتمل، كم كان أنسه بالله عظيما الذي غلب على وحشة المكان. لا، الجبال في الليل، أن تكون وحيدا في جبل شيء مخيف، في مفاجآت، في تصورات، في تخيلات. كم كان أنس النبي بالله شديدا حتى غلب أنسه بالله وحشة المكان. يعني في إخوان صعدوا إلى هناك، يعني إنسان بعد 40-50 صعب، من الصعب كثيرا أن يكون أن يذهب إلى غار حراء. ولو أن هناك طريق كان القضية سهلة جدا، وأنا أتمنى أن يكون هناك طريق سهل إلى غار حراء لترى المكان الذي نزل على النبي الوحي. هذا الدين العظيم من هنا بدأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى غار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، وتزوده السيدة خديجة رضي الله عنها بما يحتاج إليه من طعام وشراب، فإذا نفد زاده رجع صلى الله عليه وسلم إلى السيدة خديجة. يعني معه طعام وشراب يكفيه أيام معدودة، يجلس وحده يتأمل يفكر.
يناجي. قالت عائشة رضي الله عنها في حديث بدء الوحي: وحبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه، أي يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثله. الحديث هذا كلام السيدة عائشة تروي عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. واحتملت رضي الله عنها بعد النبي عنها، يعني الحقيقة أيام هناك زوجات غيورات، وهناك زوجات لا يحتملن أن يبتعدن عن أزواجهن، لا يحتمل. لذلك إذا ابتعد عنهن أزواجهن كن عبئا عليه، يضايقنه، يزعجنه. السيدة خديجة كان يسعدها ما يسعد النبي، يسرها ما يسر النبي، فإذا كان عليه الصلاة والسلام يسعد بالخلوة بربه فكانت ترضى بذلك. هي قدوة لكل امرأة مؤمنة. بأيام الزوجة أنانية تحب أن يكون زوجها لها وحدها، ولا تعبأ بعمله الصالح ولا بسعيه في سبيل نشر الحق، لذلك تكون عبئا عليه. أما السيدة خديجة هي في خدمته، هي أية امرأة ترضى أن يغيب عنها زوجها أياما طويلة وتبقى وحدها في البيت؟ شيء لا يقبل. لكن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت تحتمل بعد النبي عنها، وكانت تصبر على مفارقته لها ما دام ذلك يعجبه. والله أخلاق عالية جدا. ما الذي يسعده؟ ترضى به. والمعروف من أحوال المرأة أنها تغضب إذا ما ابتعد زوجها عنها، تدركها الغيرة عليه، وتخشى أن يكون إعراضه عنها بسبب كرهه لها أو ميله إلى غيرها. ولكنها رضي الله عنها خالفت جميع النساء في هذا الشأن، فجوهرها الصافي يختلف عن جوهرهن رضي الله عنها. نعم، كانت تحب كل ما يحب رسول الله، تحب ما يحب رسول الله، وما دام يحب العزلة والخلوة بنفسه فليكن له ما يحب. كانت فقط تقلق عليه وتخشى أن يصيبه مكروه. ما هذه الأخلاق؟ هي زوجة، هذه زوجة ملء السمع والبصر، يسعدها ما يسعده، يرضيها ما يرضيه، يسرها ما يسره. أحياناً كان عليه الصلاة والسلام يتأخر في العودة إليها، فترسل غلمانها وخدمها في طلبه والبحث عنه صلى الله عليه وسلم. وقد خرجت معه مرة إلى غار حراء وصحبته هناك في عزلته وخلوته. جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم خرج في بعض المرات إلى غار حراء ومعه أهله. لازلنا نقترب من الوحي، بدأنا بهذه الأحجار التي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، ثم الرؤيا الصادقة، ثم هذه الخلوة مع الله في غار حراء. وكلما دنا الموعد الذي قدره الحكيم العليم ببدء نزول القرآن الكريم زادت هواتف الحق واشتد النور. وكلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا جديدا لجأ إلى السيدة خديجة رضي الله عنها فتثبته وتبشره. وبهذا ظهرت حكمة الله تعالى عندما قدر أن تكون السيدة خديجة زوجة للنبي. يعني من إكرام الله لهذا النبي الكريم
أن جعل هذه المرأة العاقلة الرشيدة الكريمة ذات القلب الكبير والصدر الواسع والأفق الواسع زوجة لهذا النبي. الحقيقة أيها الإخوة، صدقوني بهذا الكلام، في الأعم الأغلب المرأة للمؤمن هدية الله إليه، هدية الله إليه، المرأة الصالحة، الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، وإذا أمرتها أطاعتك. هذه الزوجة هدية الله للإنسان، لذلك ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. استمر عليه الصلاة والسلام يرى الضوء ويسمع الصوت حتى جاءه مرة وعرفه جبريل بنفسه دون أن يراه، في مرحلة رابعة، وقال له: يا محمد أنا جبريل. صوت بلا صورة، صورة ما في. يا محمد أنا جبريل. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى السيدة خديجة وقال لها: والله خشيت أن يكون هذا أمرا. قالت له رضي الله عنها: لكي تثبته وتزيل قلقه واضطرابه، معاذ الله، ما كان الله ليفعل ذلك بك، إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث، ما كان الله ليفعل بك ذلك. وفي ليلة من الليالي أسمعه جبريل صوته مسلما قال: السلام عليكم. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى السيدة خديجة مسرعا، قالت: ما شأنك؟ فأخبرها، فقالت: أبشر فإن السلام خير. لعل هذا كان بعيدا عن معلوماتكم، لم يأتي الوحي فجأة، بشر، النبي بشر، قد لا يحتمل. أيها الإخوة الكرام، مرت الشهور، كان فيها تمهيدات للوحي، رؤيا صادقة، وجاء شهر رمضان المبارك، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء يتعبد فيه، وزودته السيدة خديجة رضي الله عنها بما يحتاج إليه من الطعام والماء، وفي ليلة من ليالي رمضان، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في غار حراء مستغرقا في تأملاته وأفكاره، إذا بالنور يظهر أمامه، إذا بالنور الذي كان يراه يظهر أمامه في أفق السماء من جهة البيت العتيق، ثم يدنو منه، وكلما اقترب ازداد قوة وسطوعا، ثم بدا له في وسط النور أمين وحي الله تعالى جبريل عليه السلام. ظهر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في هيئة إنسان، وجاءه يحمل نمطا من ديباج، وخيم على الكون هدوء عجيب، وكأنه ينصت إلى كلمات الله تعالى: الجبل السامق بهامته العالية وصخوره وذرات ترابه وحبات رماله، والنباتات الصغيرة والشجيرات التي تطرز سفوحه، كلها أنصتت وأرهفت سمعها، حتى النجوم في قبة السماء ازدادت تألقا وسطوعا، كأنها تدنو من جبل النور الذي لفه النور من كل جانب،
وحرست السماوات ومنعت الشياطين والجان من الاقتراب من السماء الدنيا، وها هو ذا جبريل عليه السلام يقف في غار حراء. كان في السلام عليك يا رسول الله بلا صوت وبلا صورة، صار في رؤيا صادقة، صار في ابتعاد عن الناس والخلوة بالله عز وجل، صار في نور يراه من بعيد، صار في سلام، السلام عليك يا أنا جبريل السلام عليك. ثم رأى هذا النور في أفق السماء اقترب شيئا فشيئا فشيئا حتى تشكل على صورة إنسان كان عليه الصلاة والسلام يراه بعينه يقظة لا في المنام. والدليل: ها هو ذا جبريل عليه السلام يقف في غار حراء أمام محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي يلقي إليه الرسالة الإلهية الأولى التي يفرق فيها كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سابقا كان في منام، أما الآن يقظة. والدليل: تم هذا اللقاء والاتصال بين الأمينين، أمين وحي السماء جبريل عليه السلام وأمين وحي الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وضم الأمين السماوي الأمين الأرضي ليتم الاتصال ويسري النور، ضمه إليه ضمة شديدة. أنت لست في منام، أنت في يقظة، ضمه إليه ضمة شديدة حتى التصق الجسد الأرضي بالجسد النوراني السماوي، ثم ألقى عليه هذه الكلمة: اقرأ. ديننا كله علم، أول كلمة في القرآن اقرأ. قالت عائشة رضي الله عنها في حديث بدء الوحي: فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني، ضمني يعني، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني، ضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. يعني يجب أن تستخدم علمك في معرفة الله. اقرأ باسم ربك الأكرم، اقرأ لتعرف ربك الأكرم، استخدم القوة الإدراكية لتتعرف إلى ربك الأكرم. لماذا ضمني؟ ليس في المنام، في اليقظة، لئلا يقول أحدهم لعلها رؤيا رآها، لعله وهم توهمه، لعله شعور خامره. لا، رآه رأي العين، رأى جبريل عليه السلام رأي العين. لم يكتفي بأن رآه، لو كان رآه هو نور شيء غير مادي ما كان ضمه هذه الضمة، لما ضمه صار شيء مادي، هو في أعلى درجات اليقظة وجبريل ضمه وغطه حتى بلغ منه الجهد، قال اقرأ أول مرة، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ ما في الكون من آيات، اقرأ من أجل أن تعرف الله. هذا بدء الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أرأيتم أيها الإخوة إلى هذا التدرج في إرهاصات النبوة وفي الرؤيا الصادقة وفي السلام الذي كان يطرحه الحجر والمذر عليه، ثم في قول جبريل أنا جبريل، ثم في قول جبريل السلام عليك يا محمد، ثم في رؤية النور في الأفق، ثم في تجميع هذا النور إلى أن صار على هيئة إنسان، ثم أمسكه وضمه وقال اقرأ. الآن بدأ الوحي السماوي إلى الأرض، بدأت رسالة السماء إلى بني البشر. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذا الحدث الخطير الذي هو من أخطر أحداث الدعوة الإسلامية، إنها نزول الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
4: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
7: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: اسمع.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: أمنية فايبر، لكل إشي مهم ببيتك. للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
5: 0 6 5 8 7 100.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
7: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
8: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله، حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

لك كلمتين، كلمتين اتنين، ورح بحكي على الهدى ده ما يسمعنا حدا.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا.

0: الرابعة أصلا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
4: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: الآن بلا لهشم اللعب.
4: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: 0 6 5 8 700.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
7: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
8: من أرض الخ...

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.
3: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065 60 49.

0: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الآن بلا العصر الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

0: 0-6-5-800-700.
1: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
2: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
3: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله، حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
3: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

11 او 12 وناس واحدة وناس الحب ما بترفعش في اليوم كله ساعة واحدة صباح الفل.

لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب دب دوبان وعبدي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الكل على

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

حياتي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أهلين الحبك وفاي ورهن العمر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

أنا متهني بهنا أنا أسعد واحد بالكون لما تضحك قلبي دوم ويوم التزعل مش محسوب

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت